صلاتاس اللي نوفن الراد افغي يا وريكنا غرسات تهدر باد دورنا يا يران الحب اللي خرد ورسالة دونتا اوريتني يا غولا تفغول راد لك مغي يا واشكر بيد اغي خلقنا تسوف ونغا يا يسأل لهم من سورهم كانت نجلونا يا نديمون ند لما يدرك غير كويس اكالي ويغزا صفوت غوي كلم قلتني قلنا او كان كيني ما لاسكش مداغي جرمنا ان غوات اي غوات اسمها كوادور اسمها كردا